0: من يعرف كمان فانز من برا اللي قاعدين يسمعوا لايف وقت الكونشيرت اللي قاعد يعمل كيف لسه قاعدين بالتورتي او بالاسم تاع رومانتيك لسه ينصب جوا امستردام. هنقول قاعدين نقابلوا بهابنا اكثر ثرو باكس فوسطو ماندي ماري ماري والباند فافوريتا تي اي اصلا تمنت اما عند الكو بلاي.
1: وانت تيهور ترات تتمر في الباركينج تباركي جاكار بارك سوا ايفا.

0: جو سو ماني تايمز فوقنا دي 7 باك بضل وقت قدنا قربوا الاخر نص ساعة تروبكس لأننا مشغول شي من دين السادس فنون ستوب تروبكس لأننا نعطوك الدالود والكمب الدايم تفاصيل نفتت قلب اللي سارين كنا قدنا نسلو في تميم تخم داون تروبكس إز دا قدنا نفسي اللي جاي سارين كنا قدنا نعطوك فوس لقوة ولاحيار تروبكس لي أزيستو فوستو ماندل الالمفايو وانكا أليشيا كيز جايينا
1: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Bay's Top 40 with Jake Kashkari.
3: Alex Warren Fever Dream. Nessuno jagħmel fil-quċċata ta' Bay's Top 40. Però tajt, Alex Warren se jibqaj gawdi u jżomm postu għal-ġimgħtejn hemm fuq. Narraħat li ġej il-winti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata.
2: Bay's Top 40
1: with Jake Kashkari, Sunday mornings at 10.
2: With Firetech, before it happens.

كانوا هيتاني سامن باي أليكس وارن The Cat Ordinary والبراه ما نفسه كونش تسمع الرين وغيل وكل وقت باي درايف هي أبدو دا شي تدبطي تو يحرا فيبدو يستقسوك وكل شنو الأوبينيوني تياك دوار الباينابل فو البيتزا في أوفيامنت كنا مخافنا ربدو يايدو لا أمين قال في الفريتا يا دا شي تا guilty pleasure وكل تياو إجبري كنا في الفريتا أوبينيوني يتنقرا فاري ينا يكل الأمبتي الباينابل فو البيتزا نبقى نايت لما تمورش وعليا لأزبس نتخير نبروفاس ويجب ما تستاش تايت برزمبيو لبروفايت او اتنايتك برو جاست ايو دم نوك لفاريت للان ازبس نتخير نبروفا برو ايفا تستاسيق ودا كولو لجيرا وكول مع راينو جيل وصوش دستانا فو انستغرام وانك فو تيك توك وفيامنت راينو جيل باستول تو ما

0: الشوام.
1: صارت واحدة من الفافوريتي تي اي دي بلا دوبيو، واحدة من الجودات شاكا كان سنوب دوغ بوغيز ان ماي سول فوق باي فري فيلم فرايديز
2: ايدن سينماز. كليلي او هفنا ناس اللي هوبو يمور السينما جبيري مش بهاد ناين او راين بلا دوبي وبطولنا هفنا. راين قال ثلاث كلمات بشي ديسكريفا فيلم وشهات ربح كم بار بليتي بوب كورن وانكا درينكس والربيه هو
1: ايرتن بروست ايرتن
2: ويل دان ويل
1: دان كبيرة اكوستاي دوك البليتي بس قامنت الفيلم هو جاكاس best and last. So الفيلم هو ستيفو ارين الكليم اللي يزلتو ما ستيفو ستانس و انكا ادرينالين جانكيز
2: بري ايه زاتي داكول و ادرينالين داك الفيلم
1: اي فالي
2: مش استيلتي ايه اقنا ممتين
1: لا اسين لا اسين
2: ما طيبين ايه لو مدين
1: تتخيطا مش استان
2: نماجنا اللي best and last اللي يرفيري الله هرويهت
1: اكو نماجنا تتخيطا مش استان منهم نماجنا
2: لك
1: فورسي شبك فليم بروزي ديرتين. You know

0: بيدا جاكي كتسماني وكل شاطي ياكو واو وين تسا تتماجينا كنت تعمل سين تكسر تعمل distinction
1: تالبليغ تالبليغ تالبليغ تالبليغ honestament اش تعمل سنين ين نوط ني فيرا
0: ين كسر كنت وبابلي
1: مالا انكا ين ين literalment كنت نجن اللوم ومسيري داري ويبروفو ازوموني كالماوني كنت literalment هايبر اكتف كيد وادني تاي جبيري في خمس سنين تكسر ريكورد
0: لكن ما بروست كبيرة